خلي وجاق عيث الومتة ثلاوين لو كان الحاجة للسواق أنت نمحذواق أدي فين ولا تياوين.

ذون نخلال اذ قدمت دوني تسزهم مذني كطجو يمال يداد المال صفار غاسي وهز يدوم.